شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تي سادي إذا ما تي بزوج صوب شوف داك السمر المول جينا فيها داك راه كنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد